هللو ميتكو سا أرامي مشتودي مو أويلي ليهانا بونجيني أويهو أنيوا أنيويريانا مابورو أوهيانا سا لابوان هويلايا أو موسامبي